انا في اي بي وحش الشاشة انا صارف الشيك لابس الهيت انا دايما شيك احلامي كبيرة ما انا برضو كبير فلوسكو في جيبكو فلوسي بتي اهلا بي واهلا بي جاي في ناين اجي نخفي مفيش تقدير فيش كاش كاش